الشاشة كانوا يرجي شاشة الوين نرجي شيء نكاور يجرون الحورية لكن أسنب أنا ليش الغزوات

عينك احلى الوريجينا مشي طابرة في زوار اركب تينا او عينك احلى في الماشينا زوج عباسية تلاقينا في طريق مصغال